0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio campus.
1: Yatili Koskoni Obzani ba Radio Campus. Доброго дня, ба сутай Radio. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rob Bahar, خوش آمدید
4: به کلام. سلام به همه، خوش آمدین به
5: Radio Campus. مرحبا بكم في كلية الراديو.
1: Radio Campus, c'est super.

0: Good morning, Kerek Monferron. Welcome to your radio campus.
1: Для тебе вас сегодня обзвонили по радио кампус. Доброго дня, вас ожидает радио. Welcome to radio campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rob Bahar, خوش آمدید
4: به کلاس. Salam, خوش آمدید به
5: کلاس. مرحبا بكم في كليه الراديو.
1: Radio campus, c'est super.